ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق